0: صوب دي خم مخم كل نفس سايحة الموت
1: وبكن بكن بكن بكن بكن
0: صوب دي خم مخم أنتم عزيز عزيز.